اللي هو الفلو وانا ماشي معاهم. La ñata me dijo. En la circunstancia de 2014.